0: مرن
1: صباح المغرب
0: مرن عم سيسي
1: اسي جوابك صباح هاو باتو وبان باتو سيتو سيتو ازولو كامويا باو يمتين كازينو باتا وطوهو سيساني دي لما هاو مواكا كاميشا وغيالو جيسو كريس صباح المغرب
0: صباح المغرب مرن عم سيسي
1: أبون شوانيش
0: أمين إني

0: على بالك بونا كاتي من ما مين تشاس لا باتين هي تبغى انا بيه افريكا بوغاتين هي تما جوا موسي ويسا لا مكتوب سو هي انت بدي بخوك هبا بس انا بيتو بريمير ليج بتاس هي انا هبا هبا وطول انا ما تو ما تو صاير هي بلاد هبا هبا ويبوزا انا بيه ريبريزا وان تيمي زبانا سبا دو هيك ريبريزا وان وانا تيمي زبانا سبا دو هيك
1: ات بيك ان باي جيت ذا فريشست سيفينجز افري داي. Smart shoppers get 2 kilogram MAC washing powder for only 72 Maluti 99. And 750ml Sunlight regular dishwashing liquid, 2 for only 62 Maluti. Only at Pick n Pay, the fresh food people. Valid 24 September to 4 October. T's and C's apply.
2: Kenakoya OK Furniture's best sale ever. Miro Taratiri Teko Tesa Shulin Libengele. Iphumanela sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge tela ka 3999 boloka 500 kapa boloka 1000 hudi sofa sa 2 piece Montego corner lounge suite hona jwale pela ka 10999 di hlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane o fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso
3: Mr. Jojo on your radio.